0: هذه نهاية الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الدولية. وللمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت www.ci.com.cn. تقارير إخبارية تقدمها إذاعة الصين الدولية.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم، ونقدم لكم الآن تقريرا إخباريا بعنوان مفهوم التنمية العلمي في عيون مندوبي المؤتمر الوطني 17 للحزب الشيوعي الصيني. يعقد حاليا في بكين المؤتمر الوطني 17 للحزب الشيوعي الصيني. وفي تقريره للمؤتمر قدم هو جينتاو الأمين العام للجنة المركزية للحزب شرحا تفصيليا لمفهوم التنمية العلمية، وطالب هو جينتاو بتنفيذ وتطبيق الجاد لمفهوم التنمية العلمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمع بشكل شامل
2: Naturalia est l'un de ces magasins. Voyons donc ce que M. Pavel Kirill, le patron, nous en dit.
3: Так, я да, там, что купить конструкцию.

0: state of Israel that might not go along with every one of the policies of Ariel Sharon and the Likud party, but the Jews for Peace group is a very, very small minority. I saw how many people actually turned up outside Downing Street last night, how many people outside his hotel today. There were just a handful of people. They do not represent any significant part of our community.
1: Richard Cooper of the Jews for Justice for Palestinians.
2: Yes, I think that is very misleading.
3: You really want to have the baseball that is through with you, you know, to charge, and it might be only 5% or 10%.
4: Katar piše da o tome govori neželjenje Zapada da udruži snage sa Rusijom u suprotstavljanju terorizmu u Čečeniji. Šta više možemo da dodamo sa svoje strane, neki političari na Zapadu još uvijek brane i opravdavaju čečenske teroriste. Naprimjer, kad je reč o Ahmedu Zakajevu, čije izručenje iz Engleske zahteva Rusija. Zapadnim zemljama nije potrebno uspostavljanje političkih kontakata sa terorističkim organizacijama, već jedinstvo, udruživanje svih napora u borbi protiv terorizma, njegovih infrastruktura i pristalica, opravdano piše britanski politikolog. Dok glavne snage koje rukovode borbom protiv terorizma, Sjedinjene Američke Države i u manjoj meri Velika Britanija, ne shvate da je čečenski terorizam deo globalnog terorističkog pokreta, ovo će ne samo...
5: Entre tout cela, lorsqu'il y a la famine, les guerres brisent notre continent, et que les responsables de tout cela participent à donner de la
6: paix.
5: Mais nous sommes confiants en la capacité...
7: نتحدث في موضوعنا الثاني عن مستوى آخر من العنف يمارسه الأطفال وهو منتشر بصفة احترافية منذ سنوات في عديد من مناطق التوتر الإفريقية. الطفل ليوناردو ساماري في 12 من عمره يتحدث عن دوره الدموي في الحرب المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ويقول: أطعت أوامر قائدي، اعتدت قتل الأسرى والسجناء دون أن ينتابني أي شعور سيء، لم يكن لي خيار وفي نهاية الأمر أخلى سبيلي. ويعتقد سفاري أنه محظوظ لنجاته من الحرب التي استمرت 5 أعوام وراح ضحيتها أكثر من 3 ملايين قتيل، معظمهم من المدنيين لقوا حتفهم بسبب الجوع والمرض. ويمضي سفاري وقته الآن في معسكر لإعادة التأهيل على مشارف مدينة جوما المعقل الشرقي للمتمردين، حيث يسترجع المقاتلون ذكريات حياتهم السابقة. وقاتل معظم الصبية الموجودين في المعسكر ضمن صفوف التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية.
8: Les hemos ofrecido la lección número 78 del curso de español por radio. Learn Spanish, a language without sounds.
9: You've just heard the English language service of Radio Exterior de España. From Monday to Friday, we broadcast to Europe and Africa from 20 hours to 21 hours UTC. On Saturdays, our broadcasts to Europe and Africa begin at 21:05 hours UTC, and on Sundays at 21 hours UTC. Our European broadcast goes out at 15290 kilohertz in the 19-meter band from Monday to Friday, and on 9840 kilohertz in the 31-meter band on Saturdays and Sundays, while our African broadcast goes out every day on 9570 kilohertz in the 31-meter band. Your reception reports, and especially your comments, are always welcome. Send them to Radio Exterior de España, Spanish National Radio, broadcasts in English. Post Office Box 156202, Madrid 28080, Spain.

أحبائي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد ضير الشائع.

0: jóvenes extranjeros. Perfeccionará aún más el comer.
1: الاتحاد والاكتفاء بالإشارة إلى القيم والتقاليد الدينية كجزء من

0: Tchau, tchau.
1: جراح جيران نقاط جب كما تزايد الأعضاء على الجيش الأمريكي في إطار مؤسسة

0: العظيم.
1: كانت هذه تلاوة للشيخ صلاح البدير من سورة الأنعام بل من سورة الأنبياء. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام، أما الآن نقدم لكم حلقة هذا اليوم في برنامج قراءة من تفسير أضواء البيان، يقدمه الشيخ عبد العزيز المكحل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نؤكد مع المؤلف حديث
3: variabile mediterraneo occidentale settore Alboran vento da ovest forza 4 nuvolosità variabile in attenuazione visibilità buona in diminuzione durante la notte.
2: لتوكيد الكفاية. قوله تعالى وكفى بالله.
4: وكذلك على قراءة يخرج بضم الياء وفتح الراء.